إذا نحب بس لو أنا شوز الشيء زوجي أنا مهين زا ما كماوير نا زويد زا دي تما كماوير نا ستات وزا كماول زا سبعة ولا شيء فينتي سات من نوتش تاو بس لأن إيش تجلسو شنكاوا تبدي زين ما بس سات و نا مادو بس لو أنا مادو يا بدو بينو كويم بكو مايكو كوا جوليو كالينغو تتندزيو كوا أتني سلو نيمبو